شوف اللي خليك إذا ما تسالت إذا ما تبزوز صف شوف لك السموح من مول الجمع في الكاراكوان قدر أشي نسمي بشور موريتانيا ويجي معاهم باش تقايزين أنا غادي أعطيه واحد